0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟
7: تسمعوا راديو الحارة؟
8: تسمعوا راديو الحارة؟
9: تسمعوا راديو الحارة؟ وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون، مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة، لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

ما بسيب انا كينج شو ما غيب. وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تتزن تتزنوا تتشاف مقلوب على جنب كاتنا مزبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وشي قطعه انساه عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

0: سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة
1: تحية للجميع.

الدقيقة. بيبي كان فليكس بس مش بلارينا, بيبي عم دبس بس مش كاسولينا, بيبي فلسطين وانا هيك فساطينا, بدها اخد المايك بدها تولع حريقة. تعرف شو اللي

الصيف عرقش بيه طلق طلق طب طلقت مين تبى بيسب كل فلق الطيز من يريد أن يتحدى سيد من يريد أن يتفلسف خلي حبيبتك تسير فلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني إذا بنسى في ناس تعوض لي إذا كنسى في كاس تروقني إذا نرفز إذا بدك

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حدا فلو الجرم، ليش كتير بقى

معناش دولة بس عنا شرطة ربية هون هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون في استيطانية هون وقطاع اخترق بحاول such a bore what's up ليش such a borders at all what for ولا كيف تحبرات كترلس fuck more مش هطيل بالديب الباسبورت خد لك fast course take your room at the door door lit like سافر بس الهوم sweet home مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع افكاري بزازي وبتبس على راسك ملتون الليلة توب الليلة توب هلا نخطف النجم من طيارة من بنجريون الحل بالحوبس

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة وبنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة، فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليغو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة، تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلا حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو بيواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة مبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول إشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولاً مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات

0: في الموسيقى الإلكترونية خاصة، فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق أستعمل أنا بشكل عام كلمة غبار لتغطية كل هذه الاحتمالات أو هذه الملامس أو في الصوت يعني بشكل عام.
1: أوكي. وفي وفي بال يعني وفي بالقطعة أنت بتحكي عن استعمالك للغبار إنه هو مش نوستالجيا، أو مش إنه هو إفكت خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت تأريخ صح، بس صح. آه يعني إنه يعني aging أو
0: أي صح
1: آه ف واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب، أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مقرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب. بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرف بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع، عن استعمالك يعني للهي.
0: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار أو في هذه الحالة يعني ما أنظر إليه كشيء يضيف إلى تاريخ العمل مثلا أو يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي أنا أعتبره نوع من الملمس أو التكستر يعني باللغة الإنجليزية، الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي أخذته يعني دخلت فيها موضوع الغبار، إن يعني أتذكر أنا دائما نحن في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى، إن الغبار يعني أو الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات، في السيديات، لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع، أو مثلا حتى على الراديو، أو مثلا MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات، فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني. فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني، مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلتها في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلا أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة لتسجيل الموسيقى، تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني، وكل جهاز له خواصه. بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني، على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو أضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف، لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني، فتلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من تنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: أوكي. وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقول لي إنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت إنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي.
0: صحيح.
1: ففي أشياء يعني فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات. فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت، وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقه انه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، او يعني كيف يعني علاقه الغبار مع الصمت؟
0: صح. الصمت يعني الصمت، حتى كلمه الصمت باللغه العربيه في الموسيقى او السكون فيها ايضا اشكاليه، لان مثلا باللغه الانجليزيه كلمه سايلنس او حتى صيغه الجمع سايلنسز بعض الاحيان، او pause مثلا، وفي يعني او التوقف يعني الفتره القصيره، يعني فيها دائما فيها لازلنا احنا باللغه العربيه يعني هذه من ضمن الاشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبه لي يعني انا احب افرق او احب انظر الموسيقى بان في موسيقى مؤداة يعني فيها اداء، يعني ممكن في حالة حفلة موسيقية أو موسيقى موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم استمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو، لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو، بيكون شيء مزعج يعني.
1: صح.
0: مستمع. لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله، بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شوي ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل، يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني، ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى في شويه في صوت دخيل يعني خفيف، لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا هذه الحاله حاله صمت يعني. فالمستمع بامكانه انه يملي الفراغات يعني في هذه الحاله يعني. فاحاول ما اغيب بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الصواب بهذه الشوائب، لكن يعني اعتقد انه تضيف شيء الى التسجيل يعني، خاصه لما نستمع الى هذه الموسيقى طريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت، ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني. فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير واظن صعب انه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي، لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير، عن كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا يعني، مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس، او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
0: في عده طرق لادخال هذه الغبار او الشوائب في الموسيقى. في بعض الاحيان

0: That's right. All over the world, we're all Palestinian.
1: تسمعوا راديو الحرب.

0: علاش بعينك هون استنى العودة مش أدغال بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري داخل كأني بقرأ مقال عمان إنك كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم بطرفصك بلبس طول فلسطيني وبيبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقرصك عكتاف الثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات تمنية زي كيث دايتون
1: يبوبسين وجيم الشباب بعد بتخبص الطاعي الموسيقيين على وحد مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان وصدع
0: وترضع الوان قوس قزح وطلعت بضع بكياس ملان زبالة معالجة وراثية مطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصل بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت وبتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي بتوايف بتدور على حاجز بتفتشت فمن وين جاي اصلا بكتب اسماء المناطق غلط اصلا جوجل الكرواتية مجموعة مركزي حصرا لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا انه جاي تتفصحا بجيك زي ساموراي من زمن ايدو بشيدو بطعن
2: قاطع ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع وليش هيك قلب زنخ تدفق تعك عالجملة بتقعد اسبوع
0: لاني بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير زي اللي قبلي مش طالع بيدي